0: listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثالث عشر هذه المرة الثالثة آتي إليكم على فم شاهدين وثلاثة تقوم كل كلمة قد سبقت فقلت وأسبق فأقول كما وأنا حاضر المرة الثانية وأنا غائب الآن أكتب للذين أخطأوا من قبل ولجميع الباقين إني إذا جئت أيضا لا أشفق إذ أنتم تطلبون برهان المسيح المتكلم في الذي ليس ضعيفا لكم بل قوي فيكم لأنه وإن كان قد صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله فنحن أيضا ضعفاء فيه لكننا سنحيا معه بقوة الله من جهتكم جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين لكنني أرجو أنكم ستعرفون أننا نحن لسنا مرفوضين وأصلي إلى الله أنكم لا تعملون شيئا رديا ليس لكي نظهر نحن مزكين بل لكي تصنعوا أنتم حسنا ونكون نحن كأننا مرفوضون لأننا لا نستطيع شيئا ضد الحق بل لأجل الحق لأننا نفرح حينما نكون نحن ضعفاء وأنتم تكونون أقوياء وهذا أيضا نطلبه كمالكم لذلك أكتب بهذا وأنا غائب لكي لا أستعمل جزما وأنا حاضر حسب السلطان الذي أعطاني إياه الرب للبنيان لا للهدم أخيرا أيها الإخوة افرحوا اكملوا تعزوا اهتموا اهتماما واحدا عيشوا بالسلام وإله المحبة والسلام سيكون معكم سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة يسلم عليكم جميع القديسين نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

أخي السامع، هل ذهبت قط إلى مقبرة؟ وهل تأملت حالة سكانها؟ هل خطر لك في بال أن الراقدين في تراب الأرض كانوا فيما مضى مثلك ومثلي، ممتلئين صحة وحيوية ونشاطا؟ هل فكرت أنه كانت لهم عقول تفكر وقلوب تنبض ودماء تجري في عروقهم؟ هل تذكرت أن بعضا منهم كان يملأ الدنيا ويشغل الناس؟ لكن أين هم اليوم؟ إنهم في أرض السكوت والسكون، لأن يد الموت امتدت إليهم وأخذتهم من بين أحبائهم وأصدقائهم بالرغم من كل المحاولات والجهود الطبية والبشرية. نعم، ماتوا، ونحن أيضا سنموت. أنا سأموت وأنت ستموت، وأنت يا أختي المستمعة ستموتين، لأن كلمة الله تقول: وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. كيف ستموت لا أعلم، أين ستموت لا أدري، متى ستموت لا أدري، لكني أعلم شيئا واحدا، وهو أنك ستموت. سيأتي وقت تفارق فيه عالم اليوم وتترك كل شيء وراءك، تترك بيتك وعائلتك وأهلك ومالك وأصدقائك ومخططاتك، وتمضي إلى عالم الأبد. هذه الحقيقة يؤيدها الكتاب المقدس وكذلك الاختبار. فالكل يموت، الغني والفقير، المتعلم والأمي، الأبيض والأسود، الكبير والصغير. نعم، الكل يموت، ولا فرق بين إنسان وآخر. بغض الموت لا ينجينا منه، الخوف من الموت لا ينجينا منه. سيدة أمريكية من ولاية فلوريدا أخذت تبكي وأنا أحدثها عن الحياة الأبدية، ولما سألتها عن سبب بكائها أجابت: أنا متقدمة في السن وأخشى أن أموت. الحفاظ على الصحة لا ينقذنا من الموت. أمير الشعراء أحمد شوقي كان حريصا جدا على صحته، لدرجة أنه كان يصطحب معه طبيبه الخاص ويملأ جيبه بالأدوية والعقاقير، ومع ذلك مات. ثم نسيان الموت أو تناسيه لا يبعده عنا، لأنه إن كنا نحن ننسى الموت فالموت لا ينسانا. وأؤكد لك من كلمة الله أن هناك ميتتين لا ثالثة لهما. الميتة الأولى هي الموت في الخطية. قال الرب يسوع المسيح لسامعيه في الأصحاح الثامن من إنجيل يوحنا: إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم. وكرر عبارة تموتون في خطاياكم ثلاث مرات. فما المقصود بهذه العبارة يا ترى؟ المقصود قبل كل شيء هو الانفصال، لأن الموت معناه الانفصال. ففي الموت الجسدي مثلا تنفصل الروح عن الجسد، وفي الموت الروحي ينفصل الإنسان عن الله خالقه إلى الأبد. فمن يعش مستقلا عن الله في الدنيا يجد نفسه منفصلا عنه في الآخرة، وهذا شيء مخيف. إن كان المسيح رب المجد لم يستطع أن يحتمل الانفصال على الصليب عن الآب السماوي، فصرخ قائلا: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فماذا تفعل أنت إن مت في حال الخطية لا سمح الله؟ أباستطاعتك أن تحتمل إلى الأبد ما لم يحتمله المسيح للحظات؟ فكر قليلا. والموت في الخطية معناه أيضا أنك ستجتاز الجسر الذي يربط الزمن بالأبد وحيدا دون رفيق، أي أنك ستعبر وادي ظل الموت بما فيه من مخاوف وأهوال، وليس من يعينك أو يعزيك، بعكس داود النبي الذي كان واثقا من رعاية الرب ورفقته له، فقال: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت، أي أنت يا رب، لأنك أنت يا رب معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. والموت في الخطية معناه أيضا الموت بغير استعداد. ما رأيك في إنسان يقوم بسفر طويل دون استعداد، دون أن يحمل معه مالا أو ثيابا أو جواز سفر؟ ما رأيك في رائد فضاء يطير خارج الكرة الأرضية دون أن يعد العدة لذلك؟ ستقول لي: هذا جهل لا يفوقه جهل. وأنا أقول لك إن من لا يجهز نفسه للرحلة الأبدية هو أكثر جهلا وغباء ممن ذكرنا. لنا
مثل على ذلك في العهد الجديد عن الرجل الذي حدثنا عنه يسوع فقال: إنسان غني أخصبت كورته، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل؟ لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم، أي أعظم منها، وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ أخي المستمع، هل لاحظت ماذا قال له الله؟ قال له: يا غبي. لماذا؟ لأنه من الغباء والجهل بمكان كبير أن يموت المرء بدون استعداد. لهذا قال النبي عاموس قديما: استعد للقاء إلهي. ثم الموت في الخطية معناه عقاب وعذاب ودينونة مخيفة. ما أرهب المثول أمام ديان كل الأرض، وما أخطر الوقوع بين يديه. يقول الرسول بولس: مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. ويقول الرسول يوحنا في سفر الرؤيا: قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ وأخيرا الموت في الخطية معناه أن الداخلين إلى الظلمة الأبدية لا خروج لهم من هناك، وما عليهم إلا أن يقطعوا الرجاء. فالمصير مصير عسير وأبدي، ومسكين هو الإنسان الذي يغامر أو يقامر بنفسه إلى هذه الدرجة. أنتقل بك الآن يا مستمعي الكريم إلى الميتة الثانية التي يتحدث عنها الكتاب المقدس، ألا وهي الموت في الإيمان على غرار أبطال الإيمان المدونة سيرتهم في الأصحاح 11 من الرسالة إلى العبرانيين. تقول الرسالة: هؤلاء كلهم ماتوا في الإيمان. وألفت انتباهك يا أخي إلى أن هؤلاء عاشوا في الإيمان وسلكوا في الإيمان قبل أن يموتوا في الإيمان. أنت لا تقدر أن تعيش في الخطية وتموت في الإيمان، فإن عشت في الخطية فستموت في الخطية. أما إذا شئت أن تموت في الإيمان فليس أمامك إلا أن تعيش في الإيمان. وما معنى الموت في الإيمان؟ الموت في الإيمان معناه أن تموت مؤمنا بيسوع وحده، بصفته ابن الله وابن الإنسان، وبصفته المخلص الوحيد من الخطية، لا بصفته معلما أو نبيا أو رسولا، رغم أن المسيح كان كل هذه، ولكن بصفته المخلص الوحيد من الخطية. ومعنى ذلك أنك تموت واثقا في خلاص يسوع وفي شخص يسوع، كما قال الرسول بولس: أنا عالم بمن أمنت، وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. ومعناه أيضا أن تموت عالما أنك ذاهب إلى مكان أفضل، وأنك ذاهب لا إلى ديان غضوب، بل إلى أب محب قد أعد لك ملكوتا منذ تأسيس العالم. هكذا مات استفانوس الشهيد الأول للمسيحية، مات وهو يقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. مات وهو يقول: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. ولماذا السماوات مفتوحة؟ لكي تستقبله وترحب به، لأنه مؤمن بيسوع الفادي. والموت في الإيمان معناه كذلك أن تموت فرحا غير خائف، لأن المسيح حررك من عبودية الخوف. قلت لوالدي في ساعاته الأخيرة: لا تخف يا أبي، فنحن نصلي لأجلك لكي يشفيك الرب. فأجاب وقال: لست خائفا، لأني عالم أن الرب يسوع قبلني وغفر خطاياي، فأنا ذاهب لأكون معه إلى الأبد. نعم، ويعني الموت بالإيمان أيضا أنك تموت لكي تستريح من أتعاب الدنيا وهمومها وأحزانها وألامها ومضايقاتها. بكلمة أخرى، تموت لتنعم بالسعادة والهناء والراحة، لأن كلمة الله تقول: طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم، يقول الروح، لكي يستريحوا من أتعابهم. ثم الموت في الإيمان معناه الموت على رجاء القيامة، أي أنك تموت وأنت تؤمن بأنه سيأتي يوم تقوم فيه بجسد جديد ومجيد عند رجوع يسوع المسيح ثانية إلى العالم. فالروح التي فارقت الجسد عند الموت تلبس الجسد الجديد عند القيامة، ويبقى كلاهما معا إلى الأبد، لأن جسد القيامة يختلف من عدة وجوه عن الجسد الفاني الذي يموت ويبلى. عزيزي المستمع، إن الله يفرض على الإنسان الساعة التي يموت فيها، لا نوعية الميتة التي يموتها.
أي أن الإنسان هو الذي يختار الميتة التي يشاء. ومعنى هذا أنه في استطاعتك أن تموت إما في الخطية أو في الإيمان. هذا يتوقف على موقفك من صليب المسيح ودمه المسفوك لأجلك. فإن قبلته وآمنت به وتبت عن خطيته كنت من المؤمنين ومت في الإيمان. أما إذا بقيت كما أنت فالعكس هو مصيره. إني أنصحك بإخلاص أن تضع كل ثقتك في يسوع وتؤمن به لا إيمانا عقليا بل إيمانا قلبيا عميقا، لأن يسوع هو الفادي والمخلص لا سوى. قل له آمنت يا ربي فقوي إيماني، شدد يقيني وزد فيك إركاني. ليت الرب يباركك ويتمجد بخلاص نفسك.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: You prefer, our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم

0: أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. كل إنسان بيجيله وقت يشعر فيه إنه مش عارف يتصرف إزاي، يشعر إنه ضعيف، لكن المسيحي المخلص بدم عيسى المسيح مش لازم أبدا ينسى إنه روح الله نفسه ساكن فيه. مفيش داعي للخوف ولا الحيرة، بالإيمان ده حننتصر على كل ظروف الحياة. تعالوا نقرأ في الإنجيل الشريف رسالة روما أصحاح 8 من عدد 26: والروح أيضا يساعدنا في ضعفنا، فنحن لا نعلم كيف نصلي كما يجب، لكن الروح نفسه يشفع فينا عند الله بأنات لا تعبر عنها كلمات. وإن الله الذي يرى ما في القلوب يعرف فكر الروح، لأن الروح يشفع في القديسين حسب مشيئة الله. ونحن نعلم أن الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه، الذين دعاهم حسب قصده، لأن الذين اختارهم الله من قبل قرر لهم أن يكونوا مثل ابنه، فيكون هو البكر بين إخوة كثيرين. وهؤلاء الذين قرر لهم ذلك دعاهم، والذين دعاهم جعلهم صالحين، والذين جعلهم صالحين مجدهم. إذن ماذا نقول بعد كل هذا؟ ما دام الله معنا فمن علينا؟ إن الله لم يبخل علينا بابنه، بل بذله من أجلنا جميعا، فكيف لا يعطينا معه كل شيء أيضا؟ من يقدر أن يشتكي ضد الذين اختارهم الله؟ لا أحد، لأن الله جعلنا صالحين. ومن يقدر أن يحكم ضدنا؟ لا أحد، لأن المسيح عيسى مات، وأكثر من ذلك قام حيا، وهو موجود عن يمين الله يشفع فينا. يعني الله مع المؤمن في كل مواقف الحياة، حتى لو ما كانش المؤمن عارف يصلي ازاي ويدعي لله بإيه ويطلب منه إيه. الروح القدس اللي عايش في الإنسان المخلص هو اللي بيصلي معاه ومن أجله. فإن كنت مخلص بدم عيسى المسيح، اوعى تخاف، اطلب اي شيء من الله. روح القدوس هو اللي بيشفع فيك بحسب مشيئة الله. فلما تطلب الله اتأكد انه دايما حيستجيب لصلاتك بالشيء اللي افضل ليك. والله بيجعل كل شيء يحصل لنا في الحياة يعود علينا احنا المؤمنين بالخير. مش معنى كده ان كل حاجة هتحصل لنا في الدنيا هي خير في حد ذاتها، فاحنا عايشين في عالم الشرور، ولكن الله قادر ان يحول حتى الشر اللي دبره لنا الشرير ويبقى في النهاية خير لينا. فان كنت مؤمن مخلص فلازم يكون لك نظرة جديدة وفكرة جديدة في الحياة. لازم تتكل بس على الله، مش على ظروف العالم ومال العالم. حط أملك في السماء مش في الأرض. فلو جات لك المشاكل والألام والاضطهادات، بدل ما تيأس اوعى تخاف، اتمسك بالله أكتر وأكتر. ده هدف الله لحياتك أيها المؤمن. هدفه إن يجعل حياتك مشابهة لحياة السيد عيسى المسيح. ولما حياتك تشابه لحياة المسيح هتعرف نفسك على حقيقتك، يعني هتعرف نفسك على الصورة اللي خلقنا الله عشان نكون عليها. فإن كنت مؤمن مخلص، اوعى ابدا تشك ان الله مش ممكن يخلصك انت. اوعى تقول الكلام ده مش ليا انا مش صالح كفاية عشان اقف امام الله. ازاي الله يهتم بيا قد كده. دايما اتذكر ان المسيح بذل حياته من اجلك انت، واستحالة انه حيسيبك ولا حيدينك. فوعد الله ليك تعزية وثقة ويقين. يقول الله ان عيسى المسيح دايما يشفع بالمؤمنين امام الله. تعالوا نكمل ونقرأ في الانجيل الرسالة الى العبرانيين اصحاح 4 من 14 ل 16. اذا بما ان لنا كاهننا الاعلى العظيم عيسى ابن الله الذي صعد ودخل الى السماء، لذلك يجب ان نتمسك بايماننا الذي نشهد به علنا، لان كاهننا الاعلى هذا ليس عاجزا عن ان يفهم ضعفنا، بل امتحن في كل شيء مثلنا الا انه لم يخطئ ابدا. فيجب ان نتقرب بثقة الى عرش الله حيث النعمة، لكي ننال رحمة ونجد نعمة تعيننا في وقت الحاجة. عزيزي وعزيزتي، لو كنت مضطهد بسبب ايمانك، لو كنت مضطهد لانك امنت بالسيد عيسى المسيح، او لو كان عندك اي مشكلة مش قادر تحلها، لو كانوا الحبايب اتخلوا عنك، لو كنت مريض بمرض حير الدكاترة، او كان حد اشتكاك شكوى زور، لو ما كانش عندك حتى فلوس تجيب بيها طلبات العيال، اوعى تيأس. اذكر كلمة الله ليك، والكل مؤمن مخلص بدم المسيح. يقول الانجيل: من يقدر ان يفصلنا عن محبة المسيح؟ لا الضيق ولا العذاب ولا الاضطهاد ولا الجوع ولا العري ولا الخطر ولا الموت بالسيف، بل كما يقول الكتاب: نحن في سبيلك نواجه الموت طول اليوم ونحسب كغنم للذبح. إنما في كل هذا ننتصر نصرا عظيما بواسطة الذي أحبنا، لأني متأكد أنه لا الموت ولا الحياة، لا الملائكة ولا الحكام، لا الأمور الحاضرة ولا المستقبلة، لا جيوش الأرواح التي من فوق ولا التي من تحت، لا شيء في الكون كله يقدر أن يفصلنا عن محبة الله التي تجلت في المسيح عيسى ربنا.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني comeisa@junoo.com.

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

0: بعد زوال المباغتة المفاجئة وعودة وعيهن إليهن، ابتدأت النسوة بتركيز الفكر، وفرحنا كثيرا راكضات راجعات إلى التلاميذ، مؤمنات بكلمات الملاكين، متيقنات بمواعيد المسيح النبوية. فقد آمنا منذ أشهر أن يسوع هو المسيح الحق، وتركنا بيوتهن وعائلاتهن، وتبعنا الرب من الجليل إلى اليهودية، ولم يبالين بكلام الناس عليهن، لأن يسوع كان قدوسا وقد حفظهن في طهارته. أما الآن فإنه يكافئهن ويختارهن أول شاهدات لقيامته من بين الأموات. والبشير لوقا يرينا بدقة من هن المبشرات المختارات هؤلاء، وأعلن أسماءهن بوضوح. أولهن مريم المجدلية التي كانت سابقا ملبوسة، وأخرج الرب منها 7 شياطين، فلم تستطع العيش بدون مخلصها، فأكد الرب لها أنه غير ميت بل حي حقا. والمرأة الثانية المختارة هي يوانا، والأغلب أنها زوجة وكيل عند الملك هيرودس، فاعتبرت مستوى بيتها أخفض من عار صليب المسيح. لقد وقفت يوم الجمعة الحزينة مع زميلاتها قرب الصليب وثبتت في اليأس، فالآن صار لها الامتياز للتأكد من مجد الرب بين الأوليات، مرقس 15:40. وأما أم يعقوب فلا نعرف إن كانت هي سالومي أم يوحنا ويعقوب بن زبدة، أو هي أم يعقوب ويوسي، وربما كانت كلتاهما حاضرة، لأنه بالإضافة إلى هؤلاء 3 المذكورات وجدت كثيرات من أتباع يسوع اللواتي صار لهن الامتياز برؤية الملاك ومعرفة القيامة. والنسوة المفوضات من الملاك بنقل بشرى انتصار المقام من بين الأموات، لما أخبرنا بفرح عظيم التلاميذ ضحكوا عليهن وسموا نبأهن أقاويل نسائية بلا معنى وكاذبة. فالرجال بطيئون عادة في الإيمان ويطلبون براهين ومنطقا وقوانين علمية وخبرة، ويريدون تفتيش الأمور وتمحيصها ورؤية المقام ولمسه قبل أن يؤمنوا به وبقيامته. وهذا بالتمام كان سبب عدم إيمانهم الصادر من عقولهم وقلوبهم الغليظة. فلم يترك التلاميذ والأتباع من الرجال يسوع يوم الخميس عشاء ويهربوا فقط، بل إنهم لم يؤمنوا يوم صبيحة الأحد بالرسالة الملائكية الموجهة إليهم عن قيامة ابن الله بلسان النساء. إنهم كانوا يائسين وزعلانين، لأن كل رجائهم على قيام مملكة الله كان قد انتهى، وكانوا في الوقت نفسه مستكبرين أن يأخذوا معرفتهم من النساء، وغير مستعدين لقبول الخبر المستحيل الذي لا يدخل رؤوسهم ولا يتذكرون وعدا به من المسيح نفسه، فعارضوا معا جذب الروح القدس. ولكن بطرس الذي انسحق بالتوبة وكان قد تضعضع منذ إنكاره يسوع وندمه، ولم يعد يثق بذاته ولا بمنطقه ولا بخبرته، قام أخيرا وركض إلى القبر غير مبال بالحراس ولا برؤساء الكهنة، لأنه شعر قليلا بإمكانية المستحيل، وانحنى كثيرا أمام الله لما دخل إلى القبر. لم يرى جثة يسوع بل الأربطة غير الممزقة، وهي موضوعة بعناية ومحفوظة كاملة كشرنقة دودة القز وقد فارقتها، فارتجف قلبه للمعجزة وترجرج ذهنه، ولكن القفزة إلى الإيمان الجريء بحقيقة القيامة لم تدخل قلبه، فقد رأى نفسه مرفوضا هالكا لأنه أنكر ربه إنكارا هائلا.
1: الصلاة. أيها الرب المقام من بين الأموات، نشكرك لأنك فوضت النساء اللواتي تبعنك ليسمعن كلمات الملائكة ويبشرن بها. نسجد لك لأنك حي وتملك مع الآب في الجوهر الواحد. أحينا واجعلنا رسل قيامتك لنعيش في حياتك ولطفك، ونشهد للناس كلهم بصبر عظيم أنك حي وموجود حقا. آمين.
2: تلميذا عمواس، الأصحاح 24 عدد 13 إلى 24. وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس، وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. وفيما هما يتكلمان ويتحاوران، اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته، فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس: هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ فقال لهما: وما هي؟ فقالا: المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل، ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك، بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر، ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا إنه حي، ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء، وأما هو فلم يروه.
0: اثنان من أتباع يسوع كانا ذاهبين من أورشليم إلى قريتهما البعيدة 3 ساعات عن العاصمة، وكان عليهما دلائل الحزن الشديد، ولم يلتفتا إلى المدينة بقببها المذهبة، بل هربا من مشهد القتل الشنيع الذي حل بيسوع، وهما أحباه بكل إخلاص، فتحدثا عن تفاصيل هذه الحادثة الأليمة. وفي هذا الوقت اقترب المقام من بين الأموات إليهما في هيئة إنسان غريب، لأنه قد قال سابقا: حيثما يجتمع 2 أو 3 باسمي هناك أكون في وسطهم، فإن تكلمت مع صديقك عن يسوع فربك هو الثالث في العهد. ليت أقوالنا يكون محورها وهدفها يسوع، فنختبر حضور ابن الله في عالمنا اليائس، وكثيرا ما لا يرى المؤمنون يسوع ولا يشعرون به، لأن الإيمان لا يعني الرؤية بل اتكال القلب على الحي. والمسيح هو الخبير في بنيان النفوس، فلم يتكلم عن ذاته كثيرا، ولم يوجه إليهما نصائحه وحكمه، بل دفعهما بسؤاله إلى التكلم وتفريغ ما في قلبيهما ليظهر إيمانهما. فشهدا أن كل العاصمة كانت عالمة بما كان، فالرؤساء عزموا على إحاطة خبر صلب يسوع بالكتمان، ولكن الخبر تسرب من بيت إلى بيت ومن زقاق إلى آخر. وآمن الشعب أن يسوع كان نبياً مفوضاً من الله بسلطانه، موهوباً بكلمات خارقة، ومجهزاً بمعجزات فائقة، كما ليس نبي قبله ولا بعده. فهكذا لم يدرك هذان التلميذان المؤمنان بالمسيح الحقيقة كما لم يدركها قايافة والمجلس الأعلى عن جوهر يسوع، ولكنهما تألما مع كثيرين من أتباع الناصري أن بغضة وحسد رؤسائهم سببت الحكم على ابن الأمة، فسلموه إلى أيدي الوثنيين النجسين للقتل، فاعتبرا هذا التصرف عاراً مزدوجاً وخطيئة كبرى، وفي تكلمهما تصورا المصلوب أمامهما، كيف علق مرفوعاً بين السماء والأرض معذباً تدريجياً إلى الموت، فاشمأزوا من خبث البشر تجاه محبة الله الظاهرة في المسيح. وكل أتباعه رجوا أن يسوع سيكون هو المحرر لأمته من القوة الاستعمارية، منشئاً بينهم البر والحق والعدل، لكي يصح شعبهم في صميمه ويصبح ينبوع الإحسان لشعوب العالم. وأورشليم محور السلام تبث منها أشعة محبة الله إلى كل القارات. هذا كان ويكون رجاء اليهود الأتقياء بالنسبة إلى المسيح حتى اليوم.

أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى العنوان التالي: Waters of Life, PO Box 600513-70305, Stuttgart, Germany، أو على البريد الإلكتروني التالي: maranatha@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.

0: You are listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية الأصحاح الأول بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات وجميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطية نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا الذي له المجد إلى أبد الآبدين آمين إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما أفأستعطف الآن الناس أم الله أم أطلب أن أرضي الناس فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته بل بإعلان يسوع المسيح فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أطرابي في جنسي إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم للوقت لم أستشر لحما ودما ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي بل انطلقت إلى العربية ثم رجعت أيضا إلى دمشق ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس فمكثت عنده 15 يوما ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب والذي أكتب به إليكم هوذا قدام الله أني لست أكذب فيه وبعد ذلك جئت إلى أقاليم سورية وكيليكية ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح غير أنهم كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

0: أقرأ من إنجيل المسيح حسب البشير متى الأصحاح 15 ابتداء من العدد 21. ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيداء، وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: صرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. فأجاب: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ قال يسوع لها: يا امرأة، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. آمين.
1: أحييك أيها السامع العزيز، وأرجو الله أن يباركنا في هذه الدقائق القليلة ويساعدنا لنمجد اسمه المبارك في حياتنا. نعم، هذا البرنامج خصص إليك، وخاصة في هذا الشهر. عنوان رسالتي: البشارة المفرحة. بعد قيامة المسيح وصعوده إلى السماء وحلول يوم 50، برزت في العالم المسيحية النارية التي أشعلها الروح القدس وأضرمها في القلوب أجيجا مقدسا ولهيبا لا يطفأ ونارا لا تخمد وقوة لا تنهار وعزما لا يخور. ظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، كما يقول الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس. من هنا بدأت البشارة المسيحية أو الرسالة المسيحية، منطلقة من هذا المركز الروحي الرفيع، وعمت المسكونة كلها. ومنذ ذلك التاريخ المقدس الحافل بالمعجزات والعجائب وخلاص النفوس والكرازة بإنجيل المسيح، تذاع في كل مكان بشتى أنواع الوسائل، في كل الحقول والميادين، وبواسطة رجال الله القديسين الأفاضل الذين كرسوا نفوسهم وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل انتشار كلمة الله وإذاعتها، حملوا مشعل النور، الإشعاع الروحي، وأناروا به العالم أجمع، كل الخليقة التي تحت السماء والعالم اليوم، كما كان في العصور والأجيال في أمس الحاجة إلى هذه البشارة، لأنه يعيش في جو مضطرب محموم يسوده التوتر والقلق الشديد والضيق، اليأس والحزن والقنوط. لا يوجد فيه راحة ولا هناء ولا سلام ولا اطمئنان. يعيش في جو مظلم مملوء أباحية وفجورا، فسقا ودعارة، غشا وخداعا، كذبا وافتراء في كل مكان. هذا بالإضافة إلى الرشوة المادية التي تلعب دورا بارزا في ميادين الحياة اليومية، في كل الدوائر وبين الأكثرية الساحقة

لدينا جميع الطبقات والفئات في كل الأسواق التجارية والصناعية تحتل الرشوة المقام الأول حتى بين القضاة في قاعات المحاكم. والكتاب المقدس يحذرنا ويقول لا تأخذ رشوة لأنها تعمي المبصرين وتعوج كلام الأبرار. وماذا نقول عن الرشوة التي يمارسها الإنسان في عالم الروح ويحاول أن يظهر بمظهر المتدين والتقي ويا للعار، يعيش حسب شهواته وملذاته وميوله الجسدية ويمارس أشنع أنواع الخطايا، ثم يقدم الحسنات والصدقات والنذور والقرابين محاولا رشوة الله بها، يصوم ويصلي ويقوم بجميع الطقوس والفرائض ويحاول أن ينال رضا الرب بواسطة هذه الأمور. ولكن هل يقبل الله هذا؟ كلا، فالخطية لا يمكن أن تتفق والمسيحية الحقيقية. أكرر، فالخطية لا يمكن أن تتفق والمسيحية الحقيقية، قداسة ونجاسة لا يمكن أن تكونا في آن معا، لأن الكتاب المقدس يقول في سفر أشعياء: لماذا لي كثرة ذبائحكم؟ يقول الرب: حينما تأتون لتظهروا أمامي. من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري؟ لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة، البخور هو مكرهة لي، لست أطيق الإثم والاعتكاف، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآن دما، اغتسلوا، تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر. إلى هذا المستوى من الانحطاط والانحدار الروحي وصل الإنسان اليوم. من يستطيع أن يخلصه من هذه الحالة المخزية والمخجلة ويحرره من خطاياه ويولد فيه الطبيعة الجديدة التي تكره الخطية والشر والفساد ويرفع مستواه الروحي والأدبي؟ من يستطيع أن يعطيه العلاج الناجح والناجع ويستأصل داء الخطية المتفشي في كل أعضاء جسده من هامة الرأس إلى باطن القدم؟ في هذا المجال الواسع والميدان الكبير تلعب كلمة الله المقدسة البشارة المفرحة دورها الفعال، ويقدم إنجيل المسيح العلاج الشافي لكل الأمراض المستعصية، يحمل بين طياته بركات السماء وأفراحها وأمجادها، الصفح والغفران، الراحة والسلام والإطمئنان. سامع العزيز، لكي تستفيد من البشارة المفرحة وتحصل على جميع بركاتها الروحية، ينبغي عليك أن تأخذها بعين الاعتبار وتصغي لها وتسمعها بكل خشوع واحترام وانتباه. وهذه البشارة نجدها واضحة صريحة على صفحات العهد الجديد، الإنجيل المقدس، كلمة الله الحية. اقرأها وادرسها بكل تجرد وبكل تروي وإمعان وبروح الصلاة، ثم افتح قلبك لها على مصراعيه لكي تقع في تربة جيدة وتصبح عميقة الجذور، لا تتأثر بالعواصف والرياح وبهجمات الشيطان العنيفة وبمغريات العالم المتعددة. اتكل على الرب يسوع المسيح صخر الدهور، وآمن به الإيمان الحي العملي، واسمح لشخصيته المقدسة أن تتغلغل في كيانك الداخلي فيستأسر عواطفك ويسيطر على ميولك وأفكارك، فتتأجج محبته الإلهية وتسري في عروقك ويتغير مجرى حياتك بكاملها. يجددك الرب ويعطيك طبيعة جديدة وحياة جديدة وأهدافا جديدة وأفراحا جديدة لم تختبرها من قبل، وتنتقل من الموت
إلى الحياة، ومن الظلمة إلى النور. حقا إنها بشارة مفرحة، بشارة مفرحة إليك. فما عليك إلا أن تؤمن، إلا أن تقف لحظة وهكذا تغير مجرى حياتك بواسطة من يستطيع أن يغيرها. يسوع يناديك، الله يحبك، كلمة الله تناديك وتقول إليك تعال للرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. تعال بالإيمان، ثق به، هو الإله الوحيد والرجاء الوحيد لجميع البشرية. أخي أختي، إن أحببت أن تصلي معي في هذه اللحظات فما عليك إلا أن تغمض قلبك، تغمض عينيك وترفع قلبك لله وتقول يا رب أنا آسف على كل ما عملت من خطايا لا ترضيك، ساعدني يا رب، اغفر لي، أعطيني يا رب نعمة لأعيش إليك. إكراما للمسيح، آمين.

0: والآن أخي السامع أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: If you prefer, our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.

0: أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. المسيح المخلص بدم المسيح يحزن على الناس اللي مش مخلصين وما يبطلش يصلي من أجلهم، خصوصا من أجل الأهل والقرايب والأصحاب. يطلب من الله يفتح قلبهم، مش بالعافية ولا بالإرهاب، لكن بالمحبة. الليلة هحكي لكم حكاية شابة مسلمة محترمة من عيلة متدينة، وشاب من عيلة مسيحية محترمة برضو متدينة، لكن لا البنت ولا الولد كانوا مؤمنين ومتدينين. البنت صحيح كانت مؤدبة وأخلاقها حلوة، لكنه بالنسبة للدين كانت تقول الدين معاملة، وما كانش عندها أي مانع تتجوز الشاب اللي من عيلة مسيحية. والشاب كان فعلا مؤدب وأخلاقه راقية، لكنه ما كانش مسيحي. لو سألت إزاي مش مسيحي؟ مش أبوه مسيحيين؟ مش أبوه نصارى؟ أقولك أيوة، لكن المسيحية مش دين يورثوا الولاد من أبوهم وأمهم. المسيحية هي حياة المسيح اللي لازم يختارها كل واحد. مش كفاية ان الأب والأم يكونوا مسيحيين متدينين، كل واحد عايز يبقى مسيحي لازم يآمن من كل قلبه ان صلاح أبوه وأمه مش هينفعه، وانه لازم هو بنفسه يآمن ويعترف انه انسان مذنب وخاطي، وان عيسى المسيح جاء العالم في جسد انسان مع انه الاله وضحى بجسده على الصليب تكفيرا عن خطاياه. كل انسان يآمن بيه ويسلم قلبه لعيسى المسيح في اللحظه دي نفسها يصبح مسيحي ويسكن فيه روح الله القدوس، مهما كانت خلفيته، دينه، ملته ولا جنسيته. ايه اللي حصل بين الشاب والشابة؟ الاسلام بيحلل جواز الشاب المسلم من المسيحية حتى لو فضلت على دينها، زي ما النبي محمد نفسه اتجوز ماريا القبطية وفضلت على دينها. لكن الاسلام يحرم جواز المسلمة من مسيحي حتى ولو كان مسيحي بالاسم بس، يعني مش مؤمن مخلص. عيلة الشاب اللي من عيلة مسيحية عارفين ان ابنهم مش مؤمن مخلص بدم المسيح، عشان ان كان مؤمن حقيقي هيرفض يتجوز واحدة مش مؤمنة مخلصة حتى لو كانت عيلتها مؤمنة. العيلة المسيحية وافقت على الجواز بكل سرور. الأب والأم المؤمنين قالوا إحنا بنصلي من أجل خلاص ابننا كل يوم، والله حيستجيب صلواتنا، ودلوقتي بنصلي كمان علشان الشابة المسلمة. إلهنا إله قدير، إله معجزات، يستجيب للصلوات، هو قادر يخلصهم هما الاتنين. أما عيلة البنت زعلوا ان بنتهم عاوزة تتجوز راجل مش مسلم. بعد مناقشات والحاح وافقوا على الجواز على شرط ان الشاب يشهد الشهادة، يعني يسلم. الشاب كان قال لهم من زمان بكل صراحة انه ما بيأمنش، لا بيأمن بالدين المسيحي ولا بالدين الاسلامي. ابو العروسة وامها ما قالوش نصلي ان ربنا يهديه، وما سابوهوش على خاطره، لكن صمموا انه يسلم. الشاب من حبه في البنت وافق، شهد الشهادة من غير ايمان عشان يبيض وش اهل العروسة قدام الناس، وانتهى الموضوع بالنسبة لهم. وطبعا اسم الشاب ده انضاف لعدد المسلمين مع انه ملحد، زيه زي كل واحد بيسلم علشان مصلحته. اما اهل الشاب المسيحيين واخواته رحبوا بالبنت من غير اي شرط، لكن بكل محبة فهموها معنى الخلاص بالسيد عيسى المسيح، وان علاقة المسيح المخلص بالله هي علاقة شخصية يختارها الانسان بخاطره. فهموها ان المسيحية هي حياة مش دين، حياة المسيح اللي بيعيشها في الشخص المخلص. فرق كبير بين العيلتين. العيلة المسلمة انبسطت بالعريس اللي شهد الشهادة وبيض وشهم قدام الناس، فرحوا ان العريس متعلم وبيعامل بنتهم معاملة حلوة، وما كانش في قلبهم اي حزن على مستقبل بنتهم وجوزها لو فضلوا على حالهم ده. استحالة هيكون نصيبهم الجنة. اخلاقهم الحلوة مش ممكن توديهم الجنة من غير ايمان بالمسيح. شتان بين العيلتين دول. العيلة المسيحية بيحبوا مرات ابنهم خالص وبيحبوا ابنهم ويساعدوهم كتير في الفلوس وفي تربية العيال، لكن قلبهم حزين عليهم لانهم عارفين ان لو ما امنوش بالمخلص عيسى المسيح حيكون مصيرهم جهنم وحيفترقوا عنهم في الحياة الأبدية. فكل يوم يصلوا بإيمان علشان الله يستجيب صلاتهم ويخلص أولادهم. عزيزي وعزيزتي، ليه حكيت لكم حكاية الشخصين دول وعيلتهم؟ لأن المسيحي المخلص بدم المسيح ضامن إن مصيره الجنة، وقلبه حزين على كل إنسان مش مخلص إن كان قريب أو غريب. بولس رسول عيسى المسيح قبل ما يآمن بالمسيح كان يهودي متدين خالص، يصوم ويصلي وما يأكلش الخنزير المحرم، وزيه زي الإرهابي كان يقتل كل واحد ارتد عن دين اليهود وأصبح مسيحي. لكن في يوم ظهر له السيد عيسى المسيح، نور المسيح غير حياة بولس. راح التدين والتعصب والكره والقتل، وجاه بدلهم محبة شديدة وحزن شديد على كل إنسان ما أمنش بالمسيح. في درس الليلة حنقرأ عن بولس رسول المسيح وحزنه على اليهود اللي ما أمنوش. اليهودي كان فاكر انه من شعب الله المختار، يعني زي ما تقول محسوبية. اليهود كانوا متكليل على ان الله اختارهم وفاكرين انهم حيروحوا الجنة. حتى النبي محمد كان عارف الحكاية دي وقال: يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. سورة البقرة 247. لكن بولس لما شاف نور المسيح عرف ان كل واحد ما امنش بيه حيهلك في نار جهنم. تعالوا نقرأ من الانجيل الشريف رسالة بولس رسول عيسى المسيح لأهل روما. روما اصحاح 9 من عدد 1. اقول لكم الحق ولا اكذب، لأني مؤمن بالمسيح، وضميري الذي نوره الروح القدوس يؤكد لي أني صادق. أنا حزين جدا وفي قلبي ألم مستمر بسبب إخوتي أقربائي الذين من لحمي ودمي، لدرجة أني على وشك أن أتمنى أن أكون أنا نفسي ملعونا وبغير المسيح لو كان ذلك ينفعهم. فهم بنو إسرائيل وقد جعلهم الله أولاده وأظهر لهم جلاله وأعطاهم العهود والشريعة والعبادة والوعود، وهم نسل الآباء الأولين وأيضا العائلة البشرية التي ولد فيها المسيح الذي هو الله المعظم فوق الكل، له المجد إلى الأبد آمين. هذا لا يعني أن الله لم يحفظ وعده. وبعد كده قال لهم بولس الرسول: أنتم كلكم أولاد الله بالإيمان بالمسيح عيسى، لأنكم أنتم جميعا يا من اتحدتم مع المسيح في الغطاس لبستم المسيح. فالآن لا يوجد فرق بين يهودي ويوناني، بين عبد وحر، بين رجل وامرأة، أنتم كلكم واحد في المسيح عيسى، وبما أنكم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم، ولكم نصيب في البركة التي وعد الله بها.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني comeisa@junoo.com.

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

0: ومن كل هذه الحقائق والمثل طغت في ذاكرتهما كلمة غريبة قالها يسوع عن اليوم الثالث، فلم يعرفا بدقة ماذا يعني هذا اليوم الثالث، وبقيا إلى عصر هذا اليوم في أورشليم ليريا إن كان سيحدث انقلاب من المسيح وملائكته والأبرار الراقدين، لأن قيامة الأموات من علامات مجيء المسيح. ولكن لم يحدث أي انقلاب سياسي ولا أعجوبة ما، إلا قول النساء لما ركضنا إلى التلاميذ وأخبرنهم عن فراغ القبر وانعدام الجثة، وقول الملاك لهن أن المسيح حي بين الأحياء. فتحير الرجال إذ ذاك كثيرا وتساءلوا، هل هذه بداية ملكوت الله؟ هل ابتدأ بدوننا؟ أو علينا أن نحضر الآن لموكب التتويج؟ ماذا نعمل؟ مستحيل أن الملك يسوع يترك أمناءه منتظرين متبطلين ويفوض بواسطة ملاكه النساء الضعيفات اللواتي لا يقدرن على التفكير والمنطق والكفاح وحسن التكلم. عندئذ ركض بعض التلاميذ إلى القبر الفارغ للتفتيش عن الحقيقة ورجاء الالتقاء بالمقام حيا. نعم، القبر كان فارغا، ولكنهم لم يجدوا يسوع هناك، فغضبوا ورجعوا مستغربين. وها هو ذا اليوم الثالث ينتهي ولم يحدث عجب، وما ظهر رئيس الحياة. كانا يتكلمان بهذه الأحداث إلى يسوع باضطراب واستياء، وهما لا يعرفان أنه هو. وقد تحمل يسوع عمى أتباعه الأمناء بمحبة وصبر، لأن كل أعماله وكلمات محبته حتى على الصليب لم تساعدهم ليدركوا مجده، لأنهم لم يكونوا قد حصلوا على الروح القدس بعد، فكانت عيونهم مغطاة ممسوكة. هل تتعجب إن لم يعرف أقرباؤك وأصدقاؤك أن يسوع رب؟ إن التلاميذ كانوا لأشهر طويلة مع الرب ليل نهار، وعاينوا مجده في تواضعه وحقه ومحبته ولم يدركوه. فاصبر الصبر الجميل في تبشيرك كاملا، فنحن في حاجة ماسة لمرافقته وهداه وتعزيته وتعليمه وتدخله في عقولنا وامتلاء أنفسنا بروحه وتجديد قلوبنا كاملة وتقديسها، حتى نفهم من هو وماذا يعمل، فنعترف متواضعين: أنا أؤمن بأنني لا أقدر أن أؤمن بيسوع المسيح ربنا من تلقاء نفسي أو قدرتي، ولا أقدر أن آتي إليه بواسطة طاقتي الخاصة، بل الروح القدس دعاني بالإنجيل وأنارني بمحبته وقدسني بمواهبه ويحفظني في نعمته. فليس أحد قدر أن يسمي المسيح ربا إلا بواسطة الروح القدس.
1: الصلاة. أيها الرب، أنا أعمى روحيا، فافتح عيني وقلبي وعقلي لإيمان الحي لكي أتكل على حضورك معي في هذه اللحظة، ولا تتركني وحدي، لأنك ترافق كل الذين يتكلمون عنك بالإيمان والثقة. املأ قلوب الذين يشتاقون إليك بسلامك، وأنشئ فيهم الإيمان الحق بقدرة روحك القدوس. آمين.
2: الأصحاح 24 عدد 25 إلى 31. فقال لهما: أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. ثم اقتربوا إلى القرية التي كانا منطلقين إليها، وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد، فألزماه قائلين: امكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما، فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما.
0: بعدما انتهى التلميذان من إظهار حكمتهما وشهدا بنهاية رجائهما، ابتدأ يسوع بدرسه الشديد لهما، ولم يكلمهما بلطف وكلمات رحيمة، بل انتهرهما بغضب إلهي لأنهما كانا غبيين ككل الناس. فمن الممكن أن يحمل شاب شهادات عليا وألقابا براقة، وإنما يظل غبيا جاهلا إن لم يعرف المسيح ربا، لأنه لم يدرك ابن الله وفداءه. وهذه الغباوة ليست لعدم موهبة الذكاء في العقل، بل نتيجة بطء القلب للإيمان بكلمة الإنجيل. كلنا نميل إلى الإلحاد اليوم، ونؤمن بالعلوم الطبيعية وبتكنولوجيا المهندسين أكثر مما نثق بأقوال النبي إشعيا ودلائل يوحنا المعمدان. وفي قضايا المناخ والحروب والاقتصاد نبني أنفسنا على أخبار الراديو والجرائد أكثر من صلاتنا ومطالعتنا في الكتاب المقدس. فأمر يسوع الرجلين أن يؤمنا بكل ما قاله الأنبياء كما يؤمن الولد بأقوال أمه، فقد آمنا وفهما كثيرا من الكتاب المقدس وليس كله، وكانا متأكدين من وحدانية الله، فلهذا لم يهضما الفكرة أن لله ابنا، وتأكدا من قدرة الله وسلطان المسيح المقبل، فلم يعقلا قضية صلبه. هكذا لم يدركا كلمة ينبغي في آلام يسوع كحمل الله لفداء العالم، ولم يعرفا عمق شر القلب الإنساني، فما شعرا بحاجتهما إلى الخلاص، وأنه لا طريقة إلى الله إلا بالصليب، وليس بأحد غيره الخلاص إلا بالمصلوب. فالصليب هو الباب إلى مجد الله، وقد ولد المسيح ليموت عوضا عنا، ويفتح لنا الباب المؤدي إلى أبيه. وبدون مصالحتنا مع الله في المسيح فليس لنا شركة مع القدوس، كما قال بولس الرسول: إذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. لم يقدر آل إبراهيم بإيمانهم المتجمد بوحدانية الله أن يدركوا أن القدوس يحتاج لفداء العالم إلى ابن كحمل ووسيط. فتعب المسيح طوال الطريق من أورشليم إلى عمواس ليفسر كل مواعيد التوراة والمزامير والأنبياء الخاصة ببنوته وصليبه لرؤوس اليهود الحديدية ليدركوا ألوهيته في إنسانيته. ليتنا كنا مشتركين في درس الكتاب المقدس على يد يسوع المسيح. الله نفسه فسر للناس كلمته، فصلي إلى المسيح طالبا إليه توضيح معاني آلامه وموته وقيامته، فهنالك يحل الروح القدس في القلب وينير أفكار العقل، لأن المسيح شخصيا يقف بجانبنا ويلهمنا الحق الإلهي ويرشدنا إلى صحة كلامه. فهل تستفهم منه إعلان كلمته أو تثبت في غباوة إنسانيتك الطبيعية؟ ولما وصلوا إلى بيتهما البسيط في قرية عمواس، امتحن يسوع مستمعيه إن كانا يريدان التعمق أكثر في كلمته أو كانا متعبين وشبعانين من الاستماع إليه ومكتفيين من المعارف. هل كان رأسهما ممتلئين من الموعظة طوال هاتين الساعتين اللتين قضاياهما مع يسوع المعلم، أو ما زالا وفي قلبيهما جوع إلى كلمة الحياة؟ هكذا تظاهر يسوع أنه يريد تكميل طريقه قدوما. واجتاز التلميذان الامتحان الإلهي بامتياز، حيث ألحا على يسوع المبيت عندهما وعلما الصلاة الموحى بها من الروح القدس والمختصة والنافعة للأيام الأخيرة في عالمنا الظالم. أمكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار. هل هذه الطلبة هي صلاتك أيضا؟ هل تلزم يسوع ليثبت فيك ليل نهار ولا تسقط ثانية واحدة في شركته؟ لم يسمح التلميذان أن يكمل يسوع طريقه، بل عارضا مشيه حتى دخل إليهما بفرح راضيا مرضيا.

أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى العنوان التالي: Waters of Life, PO Box 600513-70305, Stuttgart, Germany. أو على البريد الإلكتروني التالي: maranata@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.